0: مين عايز الأول؟
1: ثاني
0: برافو، ما عاوز يسألني سؤالين.
1: يعني شافك
0: D90 my rival mileage at JT First District is 37.
1: Simple.